بسكيت تخليني مرعوبة. هاد سيدي علي ما يتوزع حكايتي معاه. اليوم خايفة.

0: وحشت اكتر. استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا باش ماتي ديالي
0: عارف بالضبط هزويتيها تليت بيه كليت لها بصغير

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟

0: لما طل من الشباك بينبهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بينبهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني Come on baby إيه لدو Come on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: تلافي مركبي هيك بالوشيري مونامور اي دونت لايك بجيبني تلافي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby جوبوزيم I love you
1: I love you
0: ساغبو
1: ساغبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو